الثلاثاء السادس من تشرين الأول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورك. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثلاثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

حلقة جديدة ومشوار جديد نترافق من خلاله عبر الأثير لحتى نطلع على أبرز التطورات والمواضيع والعناوين التي كانت في صدارة الاهتمام خلال الساعات الماضية. من أبرز التطورات المحلية وصولا إلى أبرز التطورات الخارجية مع انطلاق فجر اليمن، كل هذه التطورات التي تحدث بشكل متسارع لها انعكاسات على مواضيع شتى تخص بلادنا وتخص المنطقة بشكل عام. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة دايما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع توقعات بتقلبات مختلفة اليوم الثلاثاء. من المتوقع أنه ترجع ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وبتتخطى معدلات الموسمية يوم الخميس المقبل. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد. تنشط الرياح أحيانا بفترة بعد الظهر. بدأت الأمطار أو تبدأ تنحسر اعتبارا من مرحلة المساء، لما بيتجه الطقس إلى الاستقرار تدريجيا اعتبارا من بكرة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 19 وصولا ل 28 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 12 ولغاية 21 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 16 ولغاية 27 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، سرعتها تتراوح بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل اليوم فتسجل بين 60 ل 80.

إذن طقس متقلب رح يرافقنا لليوم الثلاثاء قبل ما يعود طقس إلى الاستقرار اعتبارا من بكرة. وأكثر من هيك من يوم الخميس درجات الحرارة رح ترجع لحتى ترتفع وتتخطى معدلات الموسمية. والله أعلم.

بعرف. أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء السادس من تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان يترقب مساره على واقع التوهج الإقليمي، تجدد المطالبة النيابية لمجلس الأمن بالتمديد لقوات اليونيفل. قصف مدفعي وعمليات تفجير جنوبا، ونتنياهو يتوعد بمواصلة ضرب الحزب. لا يسلم بالفراغ بعد اليونيفل، وإسرائيل لا تهدم الفرنسيين جنوبا. منتدى حوكمة الإنترنت في لبنان نحو فضاء رقمي أكثر مرونة وثقة. رئيس نواف سلام: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونريد فتح صفحة جديدة مع إيران. ثقافة وهب الأعضاء في لبنان خجولة، ماذا تقول الهيئة الوطنية الرسمية المسؤولة عن الموضوع؟ سيرد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو العام هذا الأسبوع. لقاء بين الرئيسين بري وسلام، وبحث بنتائج زيارة أمريكا والنبطي. هل الدعوة إلى البحث في قانون الانتخاب هروب من حصر السلاح؟ السفير الفرنسي باتريك دوغيل للنهار: 1701 أم القرارات، وقلقون من الفراغ بعد اليونيفل، وعراقيل تعيق تطبيق اتفاق الإطار. الحرب تلقي بثقلها على الانتخابات النصفية، وواشنطن وطهران تستعدان لتصعيد جديد. أموال الدعم تتبدد في يد الشركات والمستفيدين، فلما يتأخر القضاء في تحقيقاته؟

أن تؤكدوا أن لا معنى للتفاوض، وترامب ماضي هرمز لم يعد يدفع أسعار البنزين للارتفاع. أرامكو السعودية تحذر من استنزاف مخزونات النفط، ومؤسسة البترول الكويتية تبحث في بدائل للتصدير. أوراق الصراع تضغط على أمريكا وإيران، من حرب اليمن إلى قاعدة فيرفورد إلى أوكرانيا. احتجاجات الطلاب تهز فرنسا، من أزمة تعليم إلى معركة رئاسية. ولي عهد دبي يشيد بطيار فلاي دبي، جسد على درجات الشجاعة والمسؤولية. حلف مكة يفعل الردع الجماعي، قوات وقدرات عسكرية ستنشر بسرعة داخل السعودية. دان هجمات الحوثيين ضد المملكة، غوتيريش قلق إزاء التصعيد الحاد في اليمن. الإمارات تدين استكمال إسرائيل أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية. لماذا ستكون مدينة تعز مفصلية في الحرب على ميليشيا الحوثي؟ التحالف يهاجم أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة، والقوات الحكومية تعلن السيطرة على المخا وباب المندب. في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، ما الذي تغير في شكل الشرق الأوسط؟ وفي النهار كتب فارس خشان عن زيارة الرئيس سلام الثالثة إلى النبطي، ما لها وما عليها. وكتب مازن عبود، عالم يتسابق على الذكاء ولبنان يبحث عن الكهرباء. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم، فجر اليمن، السيناريو السوري لا يتكرر. أربعة نواب سلموا قنصل اليونان المذكرة الحقوقية المتعلقة بإبقاء اليونيفل. أولوية السلطة اللبنانية الحفاظ على هوامش الأرباح التجارية، زيادة الأسعار تحملها للمستهلك. 275 مساعدا قضائيا رهائن في معادلة 6 و6 مكرر. نفايات طرابلس، حل مؤقت أخير لثلاثة أشهر، وعرب صاليم تفرز نفاياتها حتى في الحرب أيضا. نائب رئيس الحكومة طارق متري يحذر من انفجار اجتماعي وشيك.

تحذيرات تركية من فخ مكة: لا ناقة لنا في اليمن. مصدر يمني في تقدم القوات المدعومة من السعودية في ذباب وباب المندب. أرامكو ناقص إمدادات النفط قد يتفاقم، وإعادة بناء المخزونات العالمية تستغرق عامين. منافسة خارجية ومشاكل داخلية: هل تتمكن أوبك من الحفاظ على نفوذها؟ فشل اغتيال العامودي في غزة، حماس تضلل الاحتلال. أكثر من 800 معلم فلسطيني استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة.

الإعلام العبري إسرائيل تستعد لعملية عسكرية جديدة ضد إيران. أفغانستان تدعو باكستان إلى حل الخلافات بينهما بالحوار والدبلوماسية. الرئيس الإيراني لا جدوى من التفاوض مع الولايات المتحدة. حلف مكة يقر التفعيل الفوري للدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. قاضية أمريكية تحدد موعدا لبدء المحاكمة في قضية لوكربي. مخاوف من انبعاث داعش في البادية السورية. الزيدي إلى سوريا لبحث الملف الأمني. مقتل 32 شخصا في حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا. وفي الأخبار، كتبت لينا فخر الدين: الصراع على دار الفتوى، المفتي يعاند، وسيناريوهات الخلافة بانتظار الرياض. إلى عناوين نداء الوطن. مفاوضات تامبا على وقع تحول إقليمي يمني. اقتراح قوتي لتقريب موعد الانتخابات على أساس القانون الانتخابي الحالي. السؤال يتجدد في مجلس النواب: هل السلاح قبل تعديل قانون الانتخاب؟ مجلس القضاء الأعلى يوضح أزمة مبنى بعبدة ويعلن آلية تتبع ملفات السجل التجاري. تخريج دولة متخصصة لقوى الأمن في التخطيط لعمليات حفظ الأمن والنظام. مناورة عسكرية مشتركة بين القوات البريطانية واللبنانية تحت عنوان بيجاسوس سيدرز. حريصون على تأمين مقومات صمود الجنوبيين في قراهم. الرئيس سلام يبحث مطالب بلديات مكب إسرار وتوافق على حصره بنفايات عكار. المفتي دريان يزور طرابلس وعكار، العاصمة الثانية لا يجوز أن تكون مرتعا للنفايات. نتنياهو: معظم اللبنانيين يريدون السلام معنا والنظام الإيراني إلى زوال. أمن الدولة يحبط محاولة احتيال مالي بملايين الدولارات. العليمي يعلن الحرب الشاملة على الحوثيين، والسعودية والإمارات يد واحدة لحماية أمن الخليج. فرنسا: الشغب الطلابي يفضح أزمة أعمق. تهديدات بوتين لأوروبا ترتد دعما لكييف. النفط تنخفض مع ارتفاع صادرات الشرق الأوسط. حلف مكة وافق على تفعيل الردع الجماعي بشكل فوري. ساعات ذكية على معاصم قادة عسكريين إيرانيين تثير مخاوف أمنية. فجر اليمن: إعلان عن بدء عملية تحرير صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثي.
سانشيز يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في إسبانيا.

وفي نداء الوطن كاتب سامر زريق عن بعبدة والطعن بالطعن. وكتبت الدكتورة بولا أبي حنة الحوفيون بعد باب المندب حين تتحول الجغرافيا إلى جماعة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، فجر اليمن يزعزع دويلة الحوثيين، التحالف أكد أن 100 مقاتلة ساندت قوات الشرعية وبدأ هجوم استراتيجي على صنعاء، حلف مكة الدفاعي يفعل إجراءات الردع في مواجهة التحديات والتهديدات، إيران تحت ضغط الحرب والأزمة الاقتصادية، وغوتيريش في إسلام أباد لدعم الوساطة، أمريكي وألمانيان يتقاسمون جائزة نوبل في الطب عن بحوثهم بعلم البصريات الوراثية. سانشيز يدعو لانتخابات مبكرة في إسبانيا. التحالف ينفذ عملية عسكرية في الحديدة لحماية أمن الملاحة. تحذيرات من مخطط إيراني وراء سحب قاذفات أمريكية من قاعدة في بريطانيا. إدارة ترامب تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد ميليشيا الحوثي. رئيس أرامكو هامش الأمان في إمدادات النفط العالمية أضيق بكثير مما يعتقد.

الخارجية السعودية، الحوثيون اختاروا التصعيد ورفضوا السلام. المملكة تبدأ تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين. اعترض السيسي على قانون جامعة كيان التابعة للقوات المسلحة. الرئيس الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة لا طائل منه. أمريكا المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران قد تتعرض لعقوبات فورا. كارولين ليفيت الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض تنضم رسميا إلى قناة فوكس نيوز. إيران تشدد قبضتها بعد الاحتجاجات بإعدامات وقيود رقمية.

هل يجعل الذكاء الاصطناعي استئجار الملابس هو الموضة المقبلة؟ سخرية مصرية تدفع وزيرا إثيوبيا لحذف منشوره عن السد العالي. نهائي خليج 2027، السعودية لاستعادة الكأس والإمارات لتدشين عهد زلاتكو. مصر توقع مع شيفرون اتفاقية للتنقيب عن الغاز والنفط باستثمارات وصلت إلى 88 مليون دولار. وفي الشرق الأوسط، كتب غسان شربل عن اليمن ومعركة الدولة، وكتب نبيل عمرو عن أكتوبر الفلسطيني بين المحاكمة والتقويم والخلاصة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

لافت قول رئيس الحكومة أن الأمور واضحة ولا حاجة للعودة كل مرة إلى نقطة الصفر في معرض رده على سؤال عن الحوار الداخلي، نافيا بشكل قاطع إمكانية العودة إلى طاولة الحوار الوطني. مواقف عديدة أطلقها رئيس الحكومة بإطلالته الإعلامية الأخيرة، إنما البارز كانت الإطلالة على قناة الـ MBN اللي هي طبعا قناة الأستيز رئيس مجلس النواب، وهيدي بحد ذاتها إشارة. على الميني تكويعة الجديدة، لا مش للرئيس سلام، رئيس سلام ثابت على مواقفه لا الأستيز. يبدو أن أزمة النفاية تعود لتطل برأسها وتهدد الأمن الاجتماعي بعد محاولات سابقة عديدة لتنظيم هذا القطاع والوصول إلى ما يشبه الأبواب المسدودة، لأنه دائما نتبع الحلول الترقيعية وليس الحلول للمشاكل بشكل قاطع وجذري. لذلك تتجدد عند المشاكل هي ذاتها كل سنتين، وهالمرة أزمة النفايات المكدسة بالطرقات عادة لتكون واحدة من المشاكل اليومية. اعتبر قريبون من الحزب أن تسريب أخبار عن لقاءات مع النظام السوري إنما تحقق عدة أهداف دفعة واحدة، ضغطا على سوريا التي يرفض رئيسها الانخراط في حروب المنطقة وإحراجا لتركيا في علاقتها مع الغرب والخليج، وزعزعة ثقة بتوجهات الحزب الذي يعود للتحالف مع الذين حاربهم واتهمهم بالإرهاب سابقا. هلا بغض النظر انه كل الخبريات طلعت مجرد اكاذيب ودجل يتم نشره من اجل الاستثمار فيه بالسياسة، بس انه تخيل حزب ارهابي بده يوزع شهادات بالارهاب على العالم. مجرد الواحد يتخيل هذا المشهد بيقعد بيضحك بيقول شو هالقرف اللي وصلني له. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تراجعت احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو 498 مليون دولار منذ مطلع العام، فيما انخفضت قيمة احتياطات الذهب بنحو 1.7 مليار دولار ليبلغ التراجع الإجمالي نحو 2.2 مليار دولار. ويثير هذا الانخفاض مخاوف على مستوى السيولة المتاحة للمودعين والملاءة اللازمة لضمان السندات. هلا ناخذوا قرار بالدفع للمودعين وبعدين بفرجة الله، هو يصير مخاوف لما هو قادم على مستقبل الليرة طالما رجعنا إلى الانخفاض بالاحتياطات وقيمة الذهب رجعت كمان عم تنخفض. ينقل عن دبلوماسي عربي أن نجاح التفاوض اللبناني الإسرائيلي لن يتوقف فقط على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار، بل على قدرة السلطة السياسية على تحويل اتفاق الإطار من نص تفاوضي إلى مسار متبادل واضح الشروط والنتائج، بحيث لا تتحول الالتزامات اللبنانية إلى مسار أحادي الاتجاه. لكن المفروض مش مفروض الاتفاق هو خطوة مقابل خطوة. بجميع الأحوال هذا الاجتماع أو هذا التفاوض مجمد، حتى لو صار في جولة تفاوض جديدة حاليا كله مجمد لنهاية العام، لم حتى تنتهي الانتخابات سواء انتخابات الكنيسة الإسرائيلي أو الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة. تظهر تطورات أن دعم دولة خليجية لقطاع الطاقة تجاوز المواقف السياسية إلى مساهمة مباشرة في البنى التحتية في صيانة خطوط النقل، تزامنا مع دخول مشاريع صديقة للبيئة مرحلة فرز العروض. المقصود هو دولة قطر الشقيقة يلي ساهمت وبشكل دون دعاية يعني بإعادة تأهيل البنى التحتية لمحطة التغويز بدير عمار من أجل نجاح خطة نقل الغاز الأردني المصري إلى لبنان.
هيدا واحد من المشاريع اللي عم ينشغل عليها بطريقة فيها كثير من الكتمان. حافظوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. رأى وزير سابق أن الكر والفر الحاصل في مسألة قانون إصلاح المصارف لا يخرج عن سياق محاولات كسب الوقت، لأن كل الفرقاء على بينة من أن صندوق النقد لن يقبل بأقل مما أبلغه رسميا إلى المسؤولين اللبنانيين. كله عم يلعب بالوقت الضايع، وهذا الوقت نحن اللي عم ندفع ثمنه كمواطنين. يعني إذا اعترفوا فينا كمواطنين، نحن شقفة مكلفين بالنهاية. جاء لافتا تحذير نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من نبش القبور وإثارة الفتنة بين أبناء الطائفة الشيعية، داعيا أبناء الحركة والحزب والعائلات إلى عدم السماح لمن يسعى إلى إثارة الخلافات بينهم. فهل من ينكأ الجراح؟ والله ما حدا عم يسعى لحتى يعمل خلافات بيناتهم، هن اللي مقبرين بعض على منصات التواصل. حتى على أرض الواقع صار في مشاكل، لأنه في ناس من الحركة مؤمنين بنهج الدولة خاصة من بعد الهزيمة بالميدان، وفي مضللين من أبناء الميليشيا يلي بعضهم مصرين على المغامرات الانتحارية. أثار تراجع سعر المحروقات في جدول تركيب الأسعار الأخيرة موجة من السخرية، إذ اعتبر البعض أن انخفاضه بضعة آلاف من الليرات يشكل إنجازا كبيرا يسجل في هذه الظروف المعيشية الصعبة، في إشارة إلى ضآلة الانخفاض مقارنة بحجم الأعباء اليومية. شعب نكت ما بيقدر الانجازات ولا بيقدر المجهود اللي عم يبذل لحتى انخفضت سعر صفيحة البنزين 1000 ليرة الأسبوع الماضي، واليوم بشرونا أنه الجدول كمان سعر الصفيحة بده ينزل 11000 ليرة دفعة واحدة، بس أنتم ما بتقولوا شكرا، ما بيبين فيكم. هلا أي نعم بالطلعة بيطلع بالمية وطالع، بس أنه يعني بالناس دي بتعرفوا الناس دي بتاخد وقت، مش الواحد ما يزحط. إلى أسرار نداء الوطن. أبلغت دوائر رسمية رفيعة أن رئاسة الجمهورية تترفع عن الرد على الحملات التي تطاول الرئيس، باعتبار أن هذه الحملات تشكل دليل إفلاس لمطلقيها ولمن يحركهم ولمن يقف وراءهم. لا ملاحظين ان هناك ترفع عن الرد يعني، بس برضو بعض اوقات يعني في مراحل عم توصل فيها لشتائم وتطاول زيادة عن اللزوم، مفترض يكون في شوية ردع يعني، كمان كترة التطنيش مش حلوة. قول رئيس مجلس النواب في حديث صحفي إن استمراره في مناقشة قانون الانتخاب وتعديله يؤكد أن اجتماع الأمس لم يكن سوى بإعاز منه، وقد استغربت مصادر نيابية حسب بري مسألة تعديل القانون، إذ إن ذلك يعني أنه اختزل قرار مجلس النواب مجتمعا. إثارة موضوع قانون الانتخاب والاجتماع اللي انعمل باللجان المشتركة بالأمس لتقديم مزيد من الاقتراحات باكرا، واضح أنه كان بدفشة أرنب جديد من أرانب الاستيز من أجل الإلهاء المحلي، بحكم أنه عنا فترة من العطلة السياسية الإجبارية لنهاية السنة. وأكيد لما بده يعمل أي دفشة ويطلع أي أرنب، ما قاله غير للوس عين المدام يلي جاهز دائما لأخذ دور المغوار الخناس. أيدت مصادر سياسية ارتياحها أو أبدت ارتياحها إلى الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية في إحدى مواد قانون إصلاح المصارف، ورأت فيه قطع للطريق أمام تشتت القرار في مصرف لبنان، وفكرت بما حصل في أكثر من مؤسسة من شلل في عملية اتخاذ القرارات وتعطيل عمل المؤسسات.
هلا بشرفكم بلا بنلف وندور على بعض، هلا انتوا قلكم على المؤسسه كيف بده يتخذ القرار. الطعن صار بهالماده فقط كرمال المحافظه على صلاحيات حاكم مصرف لبنان الماروني. هل قد حجم القصه؟ طعن طائفي بكل معنى الكلمه. بابا كنت تحكوا الحقيقة، بتخافوا منها، بتحبوا تلفوا وتدوروا، بقى الطعن صار كرمال محافظة على صلاحيته، وآخر هم بقى المواضيع الباقية. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يؤكد مصدر قضائي أن الملفات المتراكمة أمام مجلس شورى الدولة بلغت مستويات تعيق البت في عدد من الطعون، مشيرا إلى أن المجلس لم يحسم حتى الآن بعض الطعون المقدمة ضد بلديات منتخبة مضى على بدء ولايتها نحو عام ونصف، ويرى أن استمرار هذا التأخير يفتح الباب أمام إشكالات قانونية وإدارية متعددة، خصوصا فيما يتعلق باستقرار عمل المجالس البلدية ومشروعية القرارات المتخذة. والله بعد في طعون لهلأ من سنة ونص من وقت الانتخابات البلدية لسه ما بدتوا فيها. معنا أسا داب لا تخلص ولايتهم، أسا بدهم 5 سنين ونص 4 سنين ونص، فمعنا وقت معنا وقت. هلا طبعا اذا حدا طلع طرد بيقولوا لك طيب جبنا اللحق للحق، وكتير عنا من الملفات، والملفات بدها دراسة. مش الحق

كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06 426 102 و03 59 75 70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة. هلا قبل ما نروح على شو عنا اليوم بالقسم الثاني مع شوفها ما حدا يتنمر واضح الصوت تماما انه تعبان اليوم معلش يعني عملنا مجهود جبار لحتى انه طلعنا على الهواء اليوم. هلا انت الصوت ما اضبط من هيك بشوي يعني ما هلا والله الصوت الواو بس انه اليوم واضح انه القريب اخذ مجده على اللوز نازلين فمجهود كبير انعمل مع كثير من المشروبات الساخنه لحتى يطلع شوي الصوت فتحملونا اعذرونا بلا تنمر يعني. بروح على البيت ها بهج والله بهج باخذ اولادي وبهج. ايه نازلين اولاد ديني مش بنات ديني ما عندي انا نحن ناس متحفظين ما منحط بدينينا ولا بزلعبنا بنات عيب يعني اسمه الاولاد دينينا بعدين كرمال اللي بتعفر بقى النسويات احبابنا يعني بيعزونا كتير كرمال ما يزعلوا يقولوا مجتمع ذكوري وكذا ما هن تنتين لو استنين صبي بنت توم اند جيري. على كل إن هذا موسم يعني موسم الجريب هلا مع التقلبات اللي عم تصير بالطقس كان واضح سبحان الله يا اخي الانسان بيعرف جسمه قصه اكثر بكثير من 100 حكيم يعني من امبارح كان اساسا من قبل ما نطلع على الهواء كان واضح انه الجسم تعبان على الاخر ومكسر انما ما كان الصوت هالقد مبين عليه بس خلال النهار تفاعلت الامور اكثر. على كل السلامه لجميع من يعانون من الجريب والرشح بهالايام اللي فيها كثير من التقلبات بالطقس وبالسياسه وبالاقتصاد وبالفن وبكل شيء. المهم بلا تنمر اليوم مش ندل صحبة مع بعض يعني. اعمل لك بهج مدام والله باخد الولاد ما بعرف مين الولاد بس باخدهم وبهج. طبيعي اليوم ما عندنا كثير من العناوين بدنا نحاول انه نخوض فيها برواق يعني عم قد ما فينا عم نحاول نحكي برواق من اجل انه يدل الصوت طالع من اجل انه ما تطلع لها شيء سعلي شيء عطسة على الهواء هيك مش منعديكم الله انا قلبي عليكم قلبي على ابني وقلب ابني على الحجر انتوا فنزات يا حبيباتي هي خلوا مسافة يعني ما تلزقوا كتير براد وخلوا شوية مسافة حتى لو بتسمعوا على التليفون ما تقربوا كتير كرمالكم ليك ها ها ها ها تشاو هلا بدنا نطنطن على كذا موضوع بخلال الفقرات القادمة ما بين الفقرة الجاية وفجر اليمن ما بين التواريخ المتعددة لهذا الشهر شهر تشرين يعني كنا بستة تشرين واللي هو اليوم ذكرى حرب اكتوبر النصر الوحيد الحقيقي على العدو الاسرائيلي صار عندنا بعدين نكبة 7 اكتوبر ومبارح زيدوا عليا فجر اليمن بخمسة اكتوبر وشهر اكتوبر شهر مميز بصراحة يعني بكل تواضع لمشهر عيد ميلادي يعني انا خلقان ب 28 شهر فقط السنة هذا شيء متفق عليه اساسا يعني مقر بالامم المتحدة

كمان أكيد رح بيكون عندنا أطلال كبيرة على الساحة المحلية، كثير من المواقف والتصريحات التي جمعناها لحضراتكم لا حتى تعبر عن خلو الساحة من أي عمل جدي، والفضاء يلي صارت بهالأيام نتيجة غياب السياسة فضاء للمزيد من الجعدنة ومزيد من الكلام المضحك. انما هيك بالانترو معلش بس بدي توقف عند شغلة جديدة. انتو بتعرفوا انه الاسبوع الماضي صار في زيادات وعطوا 5 لتر بنزين بعتاد للموظفين شو ما كان سعرهم. هلا طلعت اليوم تسعيرة المحروقات نزلت 12,000 مشان الامانة، يعني مش 11، ما عم يبين فيكم ليش 12,000 مبينين فيكم. الشعب جاحد ناكر للجميل. بس لاحظت امبارح طالع بيان عن رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومية يلي رجعوا قالوا انه لا نحن بدنا نعمل اضراب كل يوم جمعة مش رح نروح على الشغل، وعم يطالبوا الحكومة انه بدهم 10 لتر بنزين بشكل يومي. ايه مع احترامنا لمطالبكم، بس ما بتحسوا انه شوي عم تزيدوها؟ يعني انه مش كأنه في اوفر بالموضوع شوي؟ يعني هل اللي بيسمع انه بدنا 10 لتر بيقول يا اخي هودي حرام شو عم يتعذبوا وشو موظفين منتجين؟ معلش مع احترامنا نحن عارفين انه الموظفين المنتجين بالدولة ما بيتخطوا 10%، انتوا هيك بتجوا ربع دوام واللي بيجي واللي ما بيجي كل واحد بيتحال، فخفوا علينا شوي. يعني كمان بنفس الوقت اذا حبيبك عسل ما كله، يعني انه اشمعنى انتو بكون تاخدوا 10 لتر بنزين؟ يعني ما احترامنا برجع بقول للناس اللي بتجتهد وبتشتغل بعرق جبينة وبتاكل لقمتها بالحلال انه ماشي الحال، ما نحن عارفين انه 90% من الموظفين ما بيداوموا وجايين بطريق الزبينة السياسية وبتعيين ما قالوا عليه علاقة بالمصلحة العامة. ما كأنه صرنا عم نزيدها شوي يعني بالمطالب، انه خيب نام بجيب لكم دولة، يعني هذا هالقد الموجود. ما انتم شايفين الحروب الفايتين فيها والفساد والسرقة والهدر؟ هلا جايين بدنا نطالب من هيدي الحكومة كل شيء؟ ما ماشي الحال. الأسبوع الماضي نفست الغضب شوي وعملت لكم شوية الزيادات وكذا، ما شوية ناخد يعني بناخد ومنطالب بعدين، بس تركوا الأمور طالة شي شهر زبان يعني بعدين منبلش نطالب. إنما دايما بدنا نفش خلقنا بهالمواطن. تبارك هالمواطن مش فاضي ليوم الجمعة مثلا، بده ينزل يخلص ما عملته، شو ذنبه إنه يتعطل كرمال حضركم؟ ما عنده شغلكم انه تيسروا اموره لهالمواطن يعني اللي عم بيعاني مثله مثلكم واكثر منكم كمان. طولوا بالكم علينا شوي. زايد اخو الناس، بعض اوقات في شغلات زياده بتطلع يعني مسيئه للقضيه، بتكون اي قضيه يعني بكون مسيئه لها ما بتخدمها، وهذا بعتقد المطالبات السريعه هي وانه يلا لهطنا اول زوده بنروح على ثاني زوده، ما بعتقد هيدي بتساعد. معلش في ناس غيركم عندها مطالب وبيحق لها كمان انه تاخد جزء من مطالبها من الدولة، الدولة مش واقفة عليكم، واللي مش عاجبه يفل خيي، اللي انا شايف انه هذا الشغل مش مقدي يطفق، ما هيك انتوا ثلاث ارباعكم مشتغل شغل تاني، اللي مش عاجبه يترك ويفل. وهي مرة جديدة بكون دعوة للسادة المسؤولين بالحكومة لحتى ياخدوا قرارات صارمة وجدية، لا مش بموضوع تشحيل موظفي القطاع العام لحتى يخلوا المنتجين منهم ويزيدوا لهم معاشاتهم أضعاف ساعتها بيستاهلوا الزودة ويعطوهم بنزين قد ما بدهم، والناس الأكترية من هالموظفين يلي ما بيشتغلوا ما بيجوا على وظائفهم يفللون على البيت. هيدا الإصلاح الحقيقي بموضوع موظفي القطاع العام، وقال رح ندل عم ندور بنفس الدائرة، يا دارة دوري فينا. حبيت بس توقف عند هالنقطة بالإنترو لحتى ما تفوتنا يعني وننساها، لأنه الزايد أخو الناقص ما هيك بيقولوا، وما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة. الأخ المناضل فارس كرم. وهلأ مايا يزبك بتقلنا كيف الصحة؟ والله ما مشي دلك، والصحة في أهم من الصحة، الواحد يحمد ربه ليل نهار على نعمة العافية، هيدي النعمة اللي ما بنتذكرها إلا وقت اللي بتختل نتف صغيرة، فالحمد لله في السراء والضراء.

هلا بعيدا عن التسليم بانه هيدا اهم شهر بالسنه، شهر تشرين الاول اكتوبر، قلنا لكم ليك يعني بدي الفكره. لا بعيدا عن المزح، هو طبعا صار من الشهور المتراكمه فيها التواريخ، خاصة هذه التواريخ اللي نتائجها عم بتكون على الأمة العربية والإسلامية بشكل عام وعلى كل الدول العربية، بدءا من تاريخ اليوم اللي هو 6 أكتوبر 6 تشرين الأول بحرب 73، ذاك الانتصار الوحيد اللي كان واضح وصريح بالحروب اللي خاض العرب مع العدو الإسرائيلي. الانتصار الأوضح هو انتصار 73 يلي كان على يد الجيش المصري بقيادة بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات. طبيعي كانت الحرب شاركت فيها سوريا نظام الأسد، إنما باعت واشترت وخسرت وقدمت، وآخر شيء كان الهم المحافظة على النظام. الانتصار اللي بيّن كان انتصار العبور المبارك بالسادس من أكتوبر، ذاك العبور يلي كان بست ساعات وكان معجزة تم التخطيط له لسنوات مديدة، وهذا دليل جديد على أنه من الدروس والعبر اللي بيخدها الواحد أنه أي حرب بده يخوضها الدولة بدها تخوضها بدها تكون محضرة لها بشكل كتير كبير. خداع استمر لمدة سنوات ومواقف عديدة أطلقت وتحالفات تبدلت وتحضيرات استمرت لسنوات طويلة من حرب الاستنزاف وصولا إلى الموعد المنتظر لقلب الطاولة على العدو وتسجيل انتصارنا الوحيد الحقيقي عليه. لك أن تتخيل أنه بهالأمة هاي في ناس بتعتبر الرئيس السادات هو خائن وعميل لأنه راح بعدين استرد أرضه عن طريق المفاوضات والسلام من بعد ما انتصر بالحرب. هذا الرئيس يلي انتصر بالحرب وبالسلام وقدر يرجع كل شبر من أرضه يلي كانت محتلة سواء من سيناء وطابة وغيرها، بيعتبروه خاين وعميل وأطلق الرصاص وقت اللي تم اغتياله. بتذكر كنت طفل بوقتها تم إطلاق الرصاص فرحا بأنه اغتلنا الرئيس الخاين العميل. هذا نتيجة الثقافة العشوائية ونتيجة التربية دايما على حب العنف وعلى الغسيل العقول، بينما بيعتبروا الرئيس اللي قبله مثلا عبد الناصر البطل الأسطوري وهو اللي خاض يمكن 8 معارك بحياته خسر 10 منهم، كان إذا خاض صراع مع النفس يخسره. أو بيعتبروا مثلا نكبة مثل نكبة 7 أكتوبر هي انتصار. أنت عم تتخيل في عنا ناس بهالأمة بهالطريقة بيفكروا، ما بيقدروا يميزوا بين الخسارة والانتصار، ما بيقدروا يميزوا أنه المعارك دائما أو أي عمل هو نتاجه النتيجة، نتيجة العمل بتخليك تعتبر إذا هذا العمل كان ناجح ولا خاسر. العمل يقاس دائما بالنتائج، تلك قاعدة متبعة بكل العالم إلا عند أصحاب العقول المريضة. على كل لحتى ما نغرق بتفاصيل السادس من أكتوبر، هذا الانتصار الذي يحتفى به كل عام للتذكير أنه مرة زبطت وانتصرنا لأنه خططنا صح. عنا تاريخ الخامس من أكتوبر اللي كان بالأمس إعلان معركة فجر اليمن. فجر اليمن المعركة اللي أعلن الرئيس اليمني بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية لتحرير الأراضي يلي تم السيطرة عليها من قبل ميليشيا الحوثي بالأشهر الماضية، وتحديدا باب المندب بالمعركة الأخيرة يلي فاجأوا الناس بالسيطرة عليه واحتفلوا وعملوا الاحتفالات وسمحوا بمرور السفن الأمريكية والإسرائيلية، فقط كان ممنوع مرور سفن العدو السعودي. مناحة، الله وكيلك مناحة، فاتحين بالأمس الأيرنة من بلادنا العربية السنة المتأيرن اللي هو أقذر مخلوق خلق بتاريخ البشرية. اللذة وين؟ اللذة كمان المعركة كانت بست ساعات، بست ساعات انهارت كل هذه القوى وكل هالعنتريات، وقدرت القوى الشرعية وتحالف العمالقة وكثير من الدكاكين اللي فاتحة كمان باليمن انه يتحالفوا لحتى يرجعوا يستردوا باب المندب ويحرروا مدينة ذباب الاستراتيجية بالاول، كنا خبرناكم عنها بنهاية حلقة امبارح وقلنا لكم انه ذباب تحررت من الذباب القاتل الحوثي.
وبعدين انتقلوا إلى تحرير باب المندب والسيطر عليه وصولا إلى مدينة المخا يلي كمان حرروها بطريقة سريعة. وكل هذا موثق بالفيديو، يعني كل القنوات الإعلامية صورت مباشر من باب المندب إلا الميادين وجريدة الأخبار والإعلام الممانع بيلك هيدي كلها أكاذيب ما في شيء منه، وطبعا القنوات التابعة للمحشش الحوسي بيلك هيدي كلها صور فوتوشوب وكلها صور معدلة من الذكاء الاصطناعي، نحن بعدنا مسيطرين على باب المندب، تسيطر عليكم إرتيلي. يا أخي هالجماعة ما بيتعلموا، أنا شو بدي من اليوميات؟ أنا هلأ بدي أقعد فوتك باليوميات كيف سيطروا وكيف فعلوا نحفظ مدن، أنا عم نحفظ وعم نحفظ أسماء المدن اليمنية مع احترامنا طبعا للسادة اليمنيين، وعندنا مستمعين اليمن على فكرة عم يسمعونا. أنا بيهمني ضويلك على كيفية التعاطي، هالجماعة كيف بيتعاطوا مع الأمور؟ يعني الله ولا كأنه تعلم، شو بيذكرك هاي؟ ما بتذكرك بالمعارك اللي كانت عم تصير بجنوب لبنان وبنت جبيل؟ ما سقطت ابدا، وصلوا على الملعب بس ما وصلوا على الساحه، ما قدروا يحتلوا الخيام ابدا، هيدي كلها اكاذيب من اكاذيب اعلام بن سلمان اعلام ابستين. الخيام لم تسقط، علي الطاهر صامدة، ستكسر رقابهم على علي الطاهر. مشكلة هيدي الشعارات اللي كنتوا تسمعوه، اخر شيء اكتشفتوا انه الحقيقة هي انه نعم العدو الاسرائيلي وصل واحتل ودمر، وهن مجرد استعملوا الكذب مثل العادة لحتى ما يقولوا ما يعترفوا بالهزيمة. هلا نفس الشيء كل اعلام الدنيا عم قدامي هلا صور مباشر من باب المندب، كل النقل المباشر كله هيدا اكاذيب. بس انت بدك تصدق الميادين كوميدي اصحاب فكره جهاد النكاح ذاكرين غسان بن جدو، انت لازم تصدق الميادين والسكران السكرجي ابراهيم الامين، هن الوحيدين اللي معهم الحقيقه، باقي ما تبقى كل اكاذيب ودجل. المفارقة أنه بالأمس كمان تم تفعيل اتفاق حلف مكة يلي صار بين السعودية وباكستان وتركيا، برضو هيدا الحلف اللي قالوا كيف هو جرد حبر على ورق وهيدا ما بيطلع من أمره شيء وما حدا بده يغرق بالرمال اليمنية، نفس الأغلاطية ذاتها. أيوه فعلوا الحلف بالأمس وقالوا أنه خلص النشاط العسكري صار مفعل بشكل عاجل من بعد الاجتماع اللي صار بين الوزراء بالأراضي السعودية، وبرضه هيدا دليل على انه لما بدك تخوض معركة بدك تحضر لها بشكل صحيح، وشفنا التحضيرات اللي كانت خلال الاسبوعين الماضيين كتير من الاجتماعات والمصالحات اللي صارت ليرجعوا يتفقوا على انه امن هذه المنطقة منطقة باب المندب والبحر الاحمر هو مفترض امن بخص الجميع، والمفترض الجميع يتعاونوا لحتى يرجعوا يحرروه من براثن ميليشيا القاتل الحوثي. اللزة أكتر وين يا عزيزي؟ الأسبوع الماضي لما هني سيطروا على تلك المنطقة طلعوا عملوا احتفالات وقالوا لك قلبنا الطاولة ومحورنا عاد إلى الانتصارات وبدنا نضرب الكعبة وبدنا نحرر أرض الحرم، كل هذا كلام كنت عم تسمعه من قبل أبواق وجعدنجيتن، مش بس الحوثيين، كل اللي بينتموا لهذا المحور المتأيرن. إنما مبارح لما صار التحرير بست ساعات مثل معركة أكتوبر، شو اللي صار؟ رجعوا بقى جماعتهم لحقن دماء المسلمين، ولا يجوز أن نتقاتل مع بعضنا البعض، ولماذا دائما ننقض على بعضنا وننسى العدو الوحيد؟ رجعنا لنفس الخطاب يلي هو عبارة عن تقية، هودي الجماعة بس حتى يكونوا بموقع ضعف بيقولوا لك تعطى حتى نتفاوض، وبيبلشوا يحكوك بالشعارات والوحدة الإسلامية السنية الشيعية، ووقت اللي بيحكموا بمكان أو بتقوى شوكتهم بمكان بيفرجوك وجههم الحقيقي يلي هو عبارة عن إجرام وإعدامات وعبارة عن كل أنواع الجرائم، منهم مثلا علي البخيتي يلي كان طالع الأسبوع الماضي يقول لك إسا بدنا نفوت على الأرض الحرم، وإذا العراق كمان بده يتحرك بدنا نفوت على العراق، وإذا باكستان بتتنفس بدنا ندعوسها، وكل هالأمور هاي مبارح رجع طلع على الميادين هو زيته نفس البخيتي يقول لك نحن جاهزين لحتى نتفاوض مع السعودية وجاهزين لحتى نتفاوض مع الشرعية اليمنية، هلأ بعد ما تدعوسوا صاروا جاهزين للتفاوض. لا دعوسوا حرفيا حرفيا، شفتوا الفيديوهات بالأمس كيف كان عم يتم دعسهم؟ لا وهربوا على البحر، أحلى شيء الهربانين على البحر، شوف كمية الحشيش. برك يمكن عبد الملك وعدهم أنه هو بكرة بينزل مثل سيدنا موسى عليه السلام، مفكرين إنه إذا راحوا على البحر بينزل عبد الملك الحوثي بشقلهم البحر بعصاه مثلا.
ويرد والله بدي بيكونوا ما جماعة مغسول دماغهم معادلة جين. فقال له ان انتوا روحوا على البحر اذا هجموا عليكم وانا بنزل اذا الله رد هيك فجأة وبشق لكم البحر بعصاي. النبي الجاتي لك أن تتخيل. أنا عم تابع الأحداث مبارح لحتى نرصدها من وقت ظهور هالميليشيا هاي واحدة من الأزرع الإيرانية يلي دمرت الدول العربية واللي عافت فسادا وإجراما باليمن وما تركت نوع من أنواع الجرائم ما ارتكبته. صاروا عاملين معها من عام 2014 اليوم خلال 12 سنة 83 اتفاق لوقف اطلاق النار و83 اتفاق غدروا فيهم. فطبيعي انه يتم اتخاذ القرار وما هو الا دليل على اللي بالكم اياه كل مره. المواجهه مع ايران والايارنه قادمه لا محاله لا محاله. هودي جماعه غدارين لا يؤمن جانبهم ولا يمكن انه تقدر تتفق معهم. وقت اللي بيكونوا مدعوسين بيجوا بيتفاوضوا ووقت اللي نتفي بيشموا ريحه بطن بيتفرعلوا. هاي بعدنا باليوم الأول. أكيد المعركة طويلة مثل ما قال الرئيس اليمني إنه هذه المعركة ليست فقط لتحرير باب المندب والمخا والحديدة إنما وصولا إلى صنعاء يلي احتلتها تلك الميليشيا من بعد ما تحالفاتها تقلبت عشرات المرات وصولا إلى السيطرة عليها بتجنيد النساء بتجنيد الأطفال باغتصاب النساء بتهديم الجوامع بكثير من الجرائم التي كلها ارتكبت. وطبعا عليا رفعوا حجة دعم فلسطين لحتى يتبرئوا من كل تلك الجرائم. فكروا إذا رفعوا ذاك العلم بيطهرهم من نجاستهم. فالمعركة بدأت إنما المعركة طويلة وكلنا بنعرف يعني أي واحد بيتابع بشكل بسيط بيعرف إنه اليمن كتير معقد جغرافيا وهضاب وتلال وأدغال ومغارات وقصة طويلة عريضة بس أهل الأرض هني أدرى فيها يعني. شغلة أخيرة بس بيهمني ضوي عليا بحكم أنه بعدنا باليوم الأول من هذه المعركة التحريرية واللي نتائجها كانت واضحة. أنت بس حتى تشوف الجماعة تفرعنوا وبلشوا يطلعوا يقولوا لك بدنا نحتل السعودية ونحرر الحرم وبس تشوفهم طلعوا بهالشعارات عرف أنه بده يرجعوا يأكلوا قتل ويتدعوسوا مباشرة لأنه بيزيدوها بوقت اللي بيكونوا متقدمين نتفة صغيرة ووقت اللي بيكون مدعوس على رقبتهم بيطلعوا بياخدين دور المظلومية وبدهم يتفاوضوا ساعتها. تحالف دعم الشرعية مؤلف من العديد من الدول وهذا التحالف استدعته الحكومة الشرعية اليمنية مثل ما كنا مبارح عم نحكي بالعراق. التحالف اللي كان ما كان احتلال لما حكومة شرعية بتستدعي قوات دولية لحتى تساعدها بمعركة ما هذا لا يسمى احتلال هذا يسمى تحالف دعم الشرعية. ممكن تكون ما توافق عليه بس ما فيك تقول عنه احتلال لحتى ما يطلعوا لك بالعدوان السعودي واللي عم يقتل الأطفال وكل هالمسرحيات الحوثية ما حدا قدن جنة أطفال. قال لك ما عندنا أطفال. بيرا طلع ديبلوماسي قال له سألوا له عن سألوه عن تجنيد الأطفال قال نحن ما عندنا أطفال children ما عندنا أطفال باليمن. بيخلق الواحد كبير بينزل دغري مباشر بشويري. الصدام مع هذه العصابات وهذه الأفزرع التي زرعت بأوطاننا العربية قادم لا محالة. تم تأجيله لسنوات وكل مرة بيتم تأجيله بحكم بدنا نحاورهم. هودي ما بيتحاور هودي ناس غدارين مجرمين ما عندهم أي أمان لا يؤمن جانبهم ولا بيوم من الأيام. بحالة الضعف بيجوا بحوروك لحتى يقووا شوكتهم ويرجعوا يغدروك مرة جديدة. هو والله للأمانة كان مفترض هالفقرة تكون عن 6 تشرين وهذا الانتصار العظيم للجيش المصري لما كان جيش بكل معنى الكلمة وعن بطل الحرب والسلام اللي هو الرئيس السادات بس التطورات هي اللي أخذت هذا الجانب منه. إنما يبقى انتصار تشرين هو الانتصار الحقيقي بعيدا عن كل الأكاذيب وبعيدا عن كل الضلال. وطبعا صار شهر تشرين محمل بكثير من التواريخ من الخامس منه فجر اليمن وصولا إلى السادس منه انتصار أكتوبر وبكرة اليوم السابع بنكبة الطوفان.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

المتابعة اليومية للأحداث والأخبار بتخليك دايما تاخد قرارات أو تاخد مسار يمكن يكون مختلف عن الآخرين، أو تحاول من خلال المنبر اللي بتطلع عليه أنك تضوي على شغلات تحاول من خلالها توعي الناس على طريقة صياغة الخبر من أساسه. يمكن هالشي ما بيهم ناس كتار، بس يمكن نحن اللي بنشتغل بهذا المجال بنهتم بموضوع صياغة وعنوانة الخبر، ويمكن دايما بنركز لكم عليك شغلات لحتى هذه الصياغة وهذه العناوين لأي خبر إن كان بيفرجيكم هالناس كيف بتفكر. بهالفقرة اخترت لكم ثلاثة من الأخبار يلي حبينا أن نضوي عليهم بهذه الطريقة. الخبر الأول من جريدة نداء الوطن هو خبر لما بتقراه بتطلع وبتنصدم وبتضحك وبتقول معقولة يعني؟ قال لك وزارة الخارجية الإيرانية تنتقد قمع احتجاجات الطلاب في فرنسا، العنف المفرط لا يمكن تبريره. هلا اذا مش متابعين، الطلاب عم يتظاهروا بفرنسا من الاسبوع الماضي، وهذا الاسبوع كمان مهددين بمزيد من التظاهرات، وصار في اكثر من 4000 طالب معتقل من جماعه اليسار الفوضوي يلي بيتوجهوا دائما الى الحرق والى ما صار انقسام بين اليمين المتطرف واليسار الاكثر تطرفا. بس بعيدا عن الخبر بحد ذاته، صياغة الخبر مضحك. تخيل انت طهران عم تنتقد، عم تتعلم على فرنسا وتنتقد الاستخدام العنف المفرط من قبل الشرطة لتفريق المتظاهرين، واي حدا بيرجع شوي على التظاهرات اللي صارت عدة مرات بالاراضي الايرانية وشايف كيف تعاملت ايران مع السلطات الايرانية، كيف تعاملت بالقتل مباشرة، مش بس من بهسة اميني لا كثير من الاسماء يلي قادوا دغري بالطرقات ما سألت يعني. بس هن قلبن على الطلاب الفرنسيين، اما المواطنين الايرانيين فهودي كلهم ارهابيين، طالما هن طلعوا مظاهرات ضد النظام فبيحق لنا نقتلهم، بعدين هيك عم نقتلهم احسن، مش احسن ما نعتقلهم ونعذبهم وكذا، هيك عم نريحهم مباشره. في شيء ساخر اكثر من هيك؟ يعني اخر دوله بالعالم بحق لها هي اسرائيل. ايران واسرائيل يطلعوا ينتقدوا باقي الدول على طريقه تعامل الشرطه مع المتظاهرين سواء ايدت او لم تؤيد طريقه التعامل. هيدا خبر. الخبر الثاني تعت الروح على جريدة الأخبار يلي عناوينها دايما بكون كمان هيك مميزة. يوم السبت الماضي العدو الإسرائيلي حاول يغتال مسؤول حركة حماس بغزة، قطاع غزة، اللي هو المسؤول الجديد واللي الناس ما كانت حافظة اسمه علي العمودي. إنما الحمد لله الاغتيال لم ينجح، العملية كانت فاشلة. كيف كان عنوان الخبر بجريدة الأخبار؟ فشل اغتيال العمودي، حماس تضلل الاحتلال. محتفلين قالك انه نجحنا بتضليل الاحتلال، وانه السيد العمودي كان غادر المنزل يلي كان متخبى فيه بين العالم مثل العادة يعني قبل بيوم، فهيك نجحنا، عملنا حركة تكتيكية ضللنا فيها العدو الغاشم. على فكرة الغارة سقط فيها عائلة مثل ما هي من 7 أشخاص استشهدوا بخلال هيدي الغارة، إنما ما جابوا سيرتهم، هودي 7 ما جابوا سيرتهم، ما قالوا إنه والله الغارة مثلا أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، عن استشهاد عائلة فلسطينية بأكملها، مش هذا المهم. المهم إنه نجحنا بتضليل العدو الإسرائيلي وهربناه قبل بيوم من إنه ينضرب وضللناه. ها ها ها ضحكنا عليه. طيب شو بالنسبة للسبعة اللي ماتوا؟ سبعة يا زلمة، نحن 100,000 ما سألنا عنهم، بدنا نسأل عن 7؟ كبر عقلك يا رجل، هذه الناس مجرد أرقام. الحمد لله نجحنا بتضليل العدو الإسرائيلي وهربنا، أما 7 الباقيين فقدروا، شو بنعمل؟ نكفر يعني؟ قدروا، شو بنعمل؟ طبعا هالعنوان بيعبر لك عن طريقة تفكير هذا المحور وأعلامه كيف بيعبر، وهن ما بيخجل. كم مرة قالوا لك إياها إنه اللي ماتوا نرجع منجيب بديلهم، وأساسا رجعنا جبنا بديلهم، والمواليد أكتر من الوفيات، ومد لسانه للعدو عم تقتلنا، في غيرهم كتير. أما السؤال عن هالناس، عن إنه هيدا بشر قلتنا نحافظ على الحياة، ونادي شغلات تافهة ما بنهتم فيها، نحن البشر أنا مجرد أرقام وبالنهاية شهداء سعداء يعني.
مجرد دروع بشري نحتمي فيه. طاع على الإعلام اللبناني من ناحية الخبر الثالث. ثلاث عناوين شفتهم لثلاث مقابلات مع نفس الشخص اللي هو السفير المصري اللي انتهت ولايته بلبنان علاء موسى. الام تي في والجديد والاو تي في ثلاثتهم عملوا مقابلة يوم الأحد مع السفير علاء موسى السفير المصري اللي نشط إعلاميا كتير، وثلاثتهم بنفس العنوان آخر مقابلة للسفير المصري قبل مغادرة الأراضي اللبنانية. ما بعرف كيف قدر عطى ثلاث مقابلات مصورة كمدة كل مقابلة أكثر من ساعة لثلاث قنوات، وثلاثتهم اتخذوا نفس العنوان. هلا هو يمكن من مميزات هالسفير اللي خلصت ولايته وتم تعيين سفير اخر انه كان كتير مقبل على الاعلام، يعني ما بيقول لا اي حدا بدي على مقابله، كان يطلع كتير على الاعلام وتقرب كتير من الاعلاميين وشارك بحفلات والكفوري وانابيلا هلال وظهر كتير. يعني عاده هذه مش من عادات السفراء المصريين بلبنان، انما غير هذا الناس شغله جيده، بس كمان الزايد اخو الناقص. وصل المفارقة أكتر أنه هو من النوعية الناس يلي مثلا بيعطيك مواقف حاسمة، هو دايما المواقف المعتدل، يعني لا طعم لا لون لا ريحة. في سياسيين دايما بالدنيا بيقولوا لك لا طعم لا لون لا ريحة، ما بتاخد منه أي مواقف، بيطلع بيحكيك ساعتين ثلاثة بيعملك مقابل عشر ساعات بس ما بيعطيك أي موقف صارم، كان يجب أن كذا المفروض كذا السواء، هيدا هو بس أنه يعطيك شيء ما بيعطيك شيء. يمكن الشغلة الوحيدة اللي عطاها وعملوا منها جزء من الترند هو بمقابلته مع قناة الجديد، لما اقتطعوا مقال وسألوا عن كل سياسي أو اقتطعوا مقاطع سألوا عن كل سياسي إنه كيف طريقة تعامله، يمكن أكتر مقطع جيب مشاهداته والمقطع اللي سألوا فيه عن الرئيس نجيب ميقاتي، لأنه هو فعلا حكي فيه الحقيقة. يعني حكي فيه قال له أنه أنا الشخصية السياسية الوحيدة اللي كنت فوت لعنده بدي مطلب أطلع من عنده ماني أخذ المطلب بس مبسوط، يعني حكينا حكينا حكينا وإخر شيء ما أخذت البدية بس طالع من عنده مبسوط. هو فعلا هيك، يعني ما بشي هيك بسمينه حاج تكرم. بس انه شو اللذة انه ثلاث قنوات مثلا نركض بدنا مقابلة مع السفير المصري وكأنه بده يعطي فيها مواقف حاسمة، واخر شيء تطلع المواقف كلها لا طعم لا لون لا ريحة وما قال اي قيمة بالحياة السياسية مع احترامنا للشخص وما كنته. هلا يمكن هو كان ساعات ونشط كتير اعلاميا بحكم انه كلنا بنعرف انه مصر بحكم انها دولة عسكرية، يعني السفير بيكون مجرد واجهة، يعني اللي بيقود هو الامني، الضابط الامني اللي بيكون معين ليدير السفارة هو اللي بيدير كل الامور، السفير بيكون مجرد واجهة وللاطلالات الاعلامية.

كنت حابب أعطيكم إسا كذا عنوان بس أكتفي بهالتلات عنوين اللي اخترناها لحتى تشوفوا طريقة صياغة عنوان المقال أو عنوان المقابلة هي بتلعب دور كتير كبير بتوجيه الناس باستقبال الناس. يعني هل رح يحضروا ولا لا؟ مش هناك بتلاقوا بعض وقت بيستخدموا عنوين صادمة لجذب المشاهدين أو القراء وبتطلع المقالات أو بتطلع المقابلات ما في أي شيء من أثر العنوان.

بس الحمد لله نجحنا بتضليل العدو الغاشم. أما بالنسبة للعائلة السبع أشخاص اللي راحوا فبقى إذا قدر شو بدنا نعمل يعني، بدنا نقعد نحزر عليه ونحن نحتفل بس بالانتصارات.

مع تصدر عنوان فجر اليمن لترند على الساحة العربية وعلى ساحة التغطية الإعلامية، كان من الطبيعي أنه نختار المقالة اللي بدنا نقراه اليوم تعبيرا عن هذا الواقع الجديد وانطلاق المعركة لتحرير الأرض العربية من دنس الحوثي اللعين. إذا كان هو المقال الأسبوعي لكاتبنا العزيز القلم اللبناني رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب غسان شربل، واللي مقاله بعنوان لهذا الأسبوع اليمن ومعركة الدولة، هذه المعركة التي تخوضها كثير من البلاد العربية بعدما اخترقتها الميليشيات الإيرانية بعناوين دكاكين المقاومة. يبدأ الأستاذ غسان شربل مقاله: اندفع الحوثيون إلى باب المندب بعدما أدموا اليمن وأنهكوا اليمنيين وأقلقوا الجوار، عرضت عليهم أكثر من فرصة للمصالحة في رحاب الدولة، لكنهم أصروا على الإقامة فوق ركام مؤسساتها مقدمين برنامجهم الإقليمي على مصلحة بلادهم. لم يتركوا للشرعية اليمنية غير التحرك الشامل ضدهم، وهو ما أعلنه الرئيس رشاد العليمي. قرار بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة جاء بعد استنفاد فرص التهدئة. قابل الحوثيون فرص السلام بمزيد من التصعيد والاعتداءات على اليمنيين ودول الجوار وأيضا على الممرات الدولية. الحوثيون الذين انخرطوا في بعض الفصول بعد اندلاع الطوفان يدفعون حاليا ثمن اندفاعهم نحو باب المندب لإشراكه مع هرمز في محاولة خنق الاقتصاد العالمي، يدفعون ثمن تحرشهم بجيرانهم وانخراطهم في حرب المضائق والممرات. لم يستطع الحوثي تقديم أي نموذج مقنع في الداخل اليمني. شعر اليمني العادي أنه يقيم على جمر الأوهام، لا مصالحة ولا تنمية، وغياب الحد الأدنى من القبول بالآخر، عاملوا أي مختلف وكأنه عدو، ونظروا بريبة إلى كل نصيحة. بدل الاستقواء بتعاطف الناس اختاروا الاستناد إلى الترسانة. تضاعف الفقر وتراجعت الخدمات وساد الخوف. لم يظهر الحوثي في مناطق سيطرته أي معرفة جدية بحقائق التركيبة اليمنية، اختاروا سياسة الإخضاع وكسر الإيرادات. وعلى الصعيد الخارجي لم يظهر أي احترام للقواعد والأعراف الدولية، توهموا أن باستطاعة ميليشيا كسر موازين القوى بالاتكال على برنامج إقليمي راح يضخ في عروقهم شعارات التطرف، توهموا أن باستطاعتهم مخاطبة الجيران بالصواريخ والمسيرات، وأساءوا تفسير اعتماد الجيران سياسة الصبر والحكمة والرهان على عودة هذه الجماعة المضللة من أسلوبها المغامر. يتابع غسان شربل: لا يستطيع اليمن إبقاء مصيره رهينة في يد مجموعة عززت الانقسامات اليمنية، ولا تستطيع دول الإقليم قبول سيطرة مجموعة من هذه القماشة على ممر حيوي مثل باب المندب. وإذا كان العالم لا يقر لإيران بحق وضع يدها على هرمز، فكيف يسلم بوضع باب المندب في عهدة الحوثي؟ فشلت كل محاولات استدراج هذه الميليشيا إلى لغة الحوار الجدي، تأكد على نحو قاطع أنهم أصحاب موقف معاد لفكرة قيام دولة تتسع لهم ولغيرهم. قاموسهم لا يلحظ مكانا لفكرة الدولة والمؤسسات، ظهروا في صورة من انتدب لمهمة أكبر من اليمن، مهمة صدرت النار واستوردت النار.
لا يحتاج اليمن إلى مزيد من المغامرات، بل يحتاج إلى جرعة استقرار، إلى مؤسسات أمنية شرعية، إلى حكومة تعيد لملمة الأجزاء اليمنية وتعيد إطلاق الأمل. ما أعلنه الرئيس العليمي هو معركة استعادة الدولة. لا يمكن ترك اليمن جرحا مفتوحا في عهدة دعاة حروب تضاعف معاناة اليمنيين، وهي كبيرة أصلا. معركة الدولة صفحة جديدة في حياة اليمن. طالت المعاناة وطال الانتظار. من حق اليمن أن يخرج من اللعبة الإقليمية ليعود إلى أرضه. من حقه تضميد جروحه، وهي كثيرة. وكان العليمي واضحا أن معركة الدولة هي معركة الحق والعدل، وليس معركة الفأر والقهر. بيختم الكاتب الكبير غسان شربل مقاله. شدد الرئيس على أن المهمة ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة الدولة إليها، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تستهدف عودة السلاح إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة القانون. وفي كلامه هذا تطابق مع انشغالات دول أخرى طالتها توابع الطوفان الذي اقترب من شمعته الثالثة. ملف الفصائل وحصر سلاحها مفتوح من غزة إلى العراق، مرورا بلبنان بعدما حملت بلدانها ما يفوق طاقتها وانفجرت أدوارها الإقليمية بها وبالخرائط. ضرب الطوفان الإقليم ثم ارتد على محور الممانعة. لا يستطيع الشرق الأوسط احتمال استمراره منطقة مفخخة بالميليشيات والحروب والاحتلالات والطوفانات. العالم أيضا لا يستطيع احتمال ذلك.

بدون شك تقييم دائما تقييم عقلاني لكل هذه الاندفاعات وكل هذه الدفعات والخسائر التي دفعتها البلاد العربية نتيجة انتشار هذه الميليشيات التي حان وقت أن تنسف نسفا. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، وكنا قد أخبرناكم أن هذه الدكاكين ستقفل عاجلا أم آجلا، وأن القرار الدولي اتخذ بإقفال كل هذه الميليشيات التي تدعي المقاومة والتي لم تكن إلا مسار خراب ودمار وفتنة طائفية في الدول العربية استخدمتها إيران لسنوات طويلة لتقسيم الناس ولشرذمتهم ولنهب ثرواتهم. وإذا كنتوا مش مصدقين هيشوفوا النتيجة صارت قدامكم، من غزة وصولا إلى لبنان إلى سوريا سابقا والعراق حاليا واليمن الآن، كلياته مشغول بلغة واحدة وهي إعادة الاعتبار للدولة ونسف كل هذه الدكاكين التي عافت خرابا وفسادا في بلادنا والانتقال إلى الدولة التي هي ملكا للجميع. يلي كان عاقل عارف انه القرار تم اتخاذه ومشي مع الدولة وقدم تنازلات وقال لك بياخد شوية مكاسب سياسية، اما المجانين فسيدفعون ادفاعا او اثمانا مضاعفة لحماقاتهم وجنونهم ومغامراتهم الانتحارية.

والله المفروض هاي الفقرة اليوم نغير لها اسمها، مش نسميها فقرة سوشيال ميديا أو ملاحقة الترند على الساحة المحلية والخارجية، لازم نسميها اضحك مع جعدنجية

هلا بعرف التطورات اللي عم تصير باليمن وهذا الانقسام اللي هو ما بين المؤيدين للعرب وما بين الأيرين أو المتأيرنين سواء من العرب أو من باقي الكائنات الموجودة بالدنيا، هو الشغل الشاغل وهو الخبر الأبرز سواء بالإعلام أو على منصات التواصل، إنما أيضا لدينا ترندات داخلية محلية تستحق التوقف عندها. مش هناك لنيك اليوم خلينا نسميها للفقرة اضحك مع جعدنجية المحور، محور الحشاشين الشتامين. نجمتهم الأولى كانت بالأمس، هي كمان مش كل المسميين علينا صحفيين بيستضيفوها بالإعلام بيقدر ما أنا ما شفت أولهم صحفي. هي وين بتشتغل؟ هي وين بتكتب؟ وين بتطلع؟ وين بتبين؟ لحتى هل هي منتمية لنقابة الصحافة مثل الاسم التاني اللي بده يطلع من بعدها اللي هو شو اسمه رولا مصر؟ ولا الثالث محمد يعقوب كمان بيستضيفوه لانه صحفي؟ خي هودي وين بيشتغلوا؟ بعد كاني بس خبرونا، يعني هو عن جد منتمي لنقابه الصحافه؟ مسميين علينا عليه صحافي؟ المهم الفاشينيستاز سحر غدار المناضله لبوه المحور قاهره الميركافا كانت عندها مقابله بالامس مكاسحه الدنيا بمواقفها، واهم شيء الفيديو اللي دم توزيعه. المقابله والله ما بعرف معايا منصه اسمه منصه ياسور، مش بعرفني حتى اللي عم يعمل مع المقابله واحد من المتضررين بتفجيرات البيجر، فكان عم بيقول لقطه محتله بفضل المعركه والحماقه الثانيه، فاجبته هيك بكل برود وقالت له ويصيروا 60 ويصيروا 100، نحن شعب السيد شفنا الكفاح المسلح، هلا من بعد هالنكسه ومن بعد التاريخ الطويل من الانتصارات بدي يقلب على الشعب السيد وعلى فئه المقرانه مع المخلوقه، ونقب 50 60 100 200 300 مش مشكل، يصيروا قد ما يصيروا، المهم نحن عنا بقاء المقاومه، نحن واهم شيء شعب السيد، مش شعب لبناني، مش من شعب لبناني، من شعب سيده. عبوديه. المفارقة مثل العادة بهالأيام صار أولى الاعتراضات على هذه المقولة والاستهانة بأنه 50 و60 بلد و100 بلد وكأنه عم توزع من جيبة اللي نفضها، صارت عم تطلع من أبناء حركة أمل تحديدا أو من أبناء البيئة اللي طلعوا واعترضوا وصاروا يردوا عليه يقولوا له أنه شو هيك عم توزع أنت أراضي، أنه شو هالثقافة الجديدة هي، نحن ما بهمنا الجغرافيا ورجع الاحتلال وكذا، ما كانت البلاد محررة. فلما كترت الاعتراضات عليها طلعت رجعت بفيديو لحتى ترد على هؤلاء المشعوذين يلي ما عجبهم كلامها، واهم شيء بعنوان الفيديو قل كلمتك وامشي، انه انا ما فرقني معي، انا حضرت الفيديو عم تقول انا والله ما بقرا ما بتابع، يعني ما تفكروا انا عم دور على ترند او عم دور اتنشن، عايز اتنشن، انا بس بعتوا لي اصحابي على التليفون بعض المسج وبعض التعليقات فحبيت اطلع ورد عليكم، انه انا مش بس تروح 100 بلده تروح 1000 بلده يروح لبنان كله، المهم يبقى شعب السيد والمقاومة. أفهمتن يعني واضح أنه ما بتهتم هي أبدا، لا عم تدور على ترند ولا عاوزة تنشن، عاوزة تنشن واضح أنه ما بتتابع كل التعليقات. رفقاتة والدولة ليه كنت عم تطبخي للولد؟ إيش كنت عم تطبخي يا سحر؟ صحيح ليه ما عزمتينا؟ هالجماعة عندهم كذب بطريقة مش طبيعية، لك عيني ما أنت ليل نهار فلتة على السوشيال ميديا ما عندك شغلة ولا عاملة، ما أنت شقفة بوق ومواصفينك لحتى تطلع تسبي العالم وتطردي عليهم، هلا صرت بدك تعملي لي حالك أنت ما بتهتمي، بالعكس أنت انبسطتي وصرتي ترند وصار اسمك هو الأول بلبنان من ناحية الرد عليك وعلى هالرأي اللي بيقرف اللي مثلك يعني. قال أنا بطبيعتي شرسي، لبوي يا أخي لبوي، لبوة المحور قاهرة الميركافا عندها انتصارات من يوم هلأ ليوم الانتصار، بعدين مش مهم يروح لبنان كله، المهم تبقى المقاومة، المهم شعب السيد يكون مبسوط. شو بدك أحلى من هيك أفكار؟ بدك أحلى من هيك فكر ضال منحرف إسا؟ روح على البقرة الثانية شو اسمها هذيك رولا نصر كركوبة المحور، هذيك كمان اللي كانت طلعت لك بمقابلة على سبوت شوت نسفتنا كذا موقف كلنا على بعضنا، يعني قال اللي ما بده يقاوم يفل، ما أول كلمة قال نحن جماعة بدنا نقاوم، اللي ما بده يقاوم يفل، يعني كمان بلد اللي نفضها اللي مش عاجبه كذا، وعم تخاطب هودي يلي معترضين على السلاح الشرعي بتقولهم يا أغبياء تراهنون على إسرائيل في آخر نصف ساعة من حياة إسرائيل قد بدأ. وخبرتنا كمان او خبرنا الاستاذ رولا كركوبة المحور انه بالداخل مش

عنا خصوم، عنا أعداء يجب محاسبتهم. نحن مش خصوم، نحن أعداء يجب محاسبتهم. شكرا على رأيك السمح يا رولا وعلى هالإطلالة الجميلة، ما شاء الله. يعني جميلة الأفكار وجميلة المحيا، تضربي أنت وهالإطلالة وتضربي أنت واللي بيستضيفك كمان. كمان هاي مسمية علينا صحفي، نحن بنقاوم حضرتك، مش عم تقاومي، يا ريت خبرينا بس كمان أنت شقفة بوق بتقبضي معاشك آخر الشهر لحتى تطلع تجعدني وتسبي العالم، هل قد قيمتك؟ مجرد فرقة رديحة عاملينكم أنتوا هيك شوية نسوين، عاملينكم فرقة رديحة وفلتيلكم على العالم بلسانكم الطويل. وين كنت عم تقاوم؟ أي متى قاومت أنت؟ تضربي أنت والمقاومة. على كل هذا مش بلد اللي نفضك، انت بدك روح تفضل، طهران قدامك، يلا تفضل مباشره. بدك مضيع طريق القدس كمان، هيا قدامك، يلا باركي بنرتاح. كركوبه محور وهديك لبوه محور. اما الاسم الثالث والاخير فكان ضمن اضحك مع الجعدنجيت المحور، هو كمان واحد مسمع لنا صحفي اسمه محمد يعقوب، كان عم يطلع لنا بالبشرة السارة ويفضح الخطة الجديدة يلي بدنا نهزم فيها العدو الغاشم. نعم هناك خطة جديدة من خلال هالبودكاست أخبرنا إياها محمد يعقوب. قال لك بس انطروا لحتى نوصل لنهاية السنة. ليه؟ لأن قوات اليونيفيل بتنسحب، بس لحتى تنسحب قوات اليونيفيل شوفوا شو محضرة المقاومة من أفخاخ ومن معارك للعدو الإسرائيلي، وكيف بدك تطردوا من البلد شر طردي. لاقونا على الهابي نيو يير، لاقونا على نيو يير وشوفوا شو محضرين لكم. ها كوتيو محضرين لكم نقف الدين صواريخ. بس فضحت الخطة لك يا أهبل، هلا بيعرفوا بيصيروا بيبطلوا بيودوا اليونيفيل. لا وأحلى شيء لما سألت المذيع أنه أنت ما في احتلال عنها، لا ما في احتلال، ما هذا مش احتلال، هذا الموجود مش احتلال، استهانة بالأرواح بالأراضي بالبيوت بالمزارع بالناس، استهانة بعقول العالم. المهم الزلمة هو يطلع بيقبض معاش واخر الشهر من مال الكابتاجون النظيف واخر همه بقى الباقي. المهم هلا عرفتوا الموعد الجديد للحرب. هلا اذا ما عملنا حرب اسناد اليمن هلا بهالفتره، ما بتعرف يمكن نفتح لك جبهه اسناد اليمن، جبهه اسناد تعز مثلا. بس اذا ما هيك موعدنا يا عدو، انطرنا لاقونا على راس السنه وشوفوا شو محضرين لكم من هدايا. ها عاملين لكم حفله ما بتفهم، جايبين لكم افخم الفنانين والصواريخ. بعد ما تيبوا منلاقونا ببنت جبال، ولاقونا بالخيام، ولاقونا بالنبطية، ولاقونا بعلي الطاهر، كل هيدا بعد ما تيبوا منه، بعدن بنفس الإطار ونفس المنطق الأهوج الأعوج. أنا والله اللي بستغربه كيف بعد في، أنا بفهم بدون عب وقت، كيف بعد في هيك منصات بتفتح الهواء لهيك ناس مريضة، هيك ناس مجنونة. هلأ المهم أنه سحر شرسها وعد أربو صوب لوبوة المحور قاهرة الميركافا، وهي ما بتهتم، هي فكركم قرية تعليقاتكم. يا حرام عليكم، مساكين هي كانت مشغولة عم تطبخ للولاد، آخر هم أنتو ما بتحب الاتنشن، ما بحب الرقص أبدا، ما بحب الرقص ولا بتحب أبدا تصير ترند حتى لو ترند بطريقة سلبية. المهم شعب السيد يكون مرتاح وتبقى المقاومة وتز بالبلد، إن شاء الله يصير كله محتل، ما بيهم على سحورة.

0: وما فينا نحكي شيء مع الغنية ما علينا. الصوت ما بيسمح منيح للناس تحملونا على الوقت.
1: وانت مسوي لي سحري مغرم انا وبختي صار زيك.
0: بس فعلا يا زينك
1: قلبي ضاع بيدك
0: يا سحري يا سحر
1: عينك نار نار نار حرقة نار.
0: انا اكتر شيء عجبني بالفيديو انه معنونته انه يابا قل كلمتك وامشي. طب اذا انت ما بتحبي عن جد تردي على العالم ومش حابه ترند وما بحب برقص لشو رديتي؟ اذا قل كلمتك وامشي كنت امشي لشو رديتي؟ طلعتي رديت على العالم. واهم شيء الفيديو يكون من الرانج من السيارة من الرانج يعني بابا. من اين لك هذا؟ اموال الكابتاكون المزيد. طلعي جعدني سب العالم وبضي معاش غير الشهر. يلا منسميكي صحفية
1: والجمال انت مقياسة
0: فرقة رديحة عاملين
1: تعيني خفيفة روحك وحلوة تعلق بيها
0: ما عاد عندنا رجال.

هلا المبسوطين بالالقاب والله بقى شو بعرفنا بنسيهم بكره تبقى ذكروا لفيه هي شو سميناها لبوت المحور مع انه هي على عنيفه بارائها وردودها ورولا كركوبه المحور لا دبابه المحور رشال معروفه

0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إيفاعة طرابلس. إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله، يعني إذا الصحة بتسمح، بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بينا نتمنى لكم الخير والعافية والأمان ونشكر حسن استماعكم. نشكر أنه تحملتونا بهالصوت الجيروشي اليوم.
1: يا زينك آه يا زينك قلبي ضاع بيدينك أروح
0: بلا تنمرها والله بهج عملكم باخد ولاد وبمشي.
1: حرقة نارك
0: قوم يا بابا قوم عايش بدنا نقدم.

0: ليكن اسم الولاد ديني مش بنات ديني. ما عنا بنات، نحن جماعة محافظين ما منحبز لعيدنا بنات. لا يجوز يا أبو زوز.
1: عيونك تلمع الماسة تذوب قلبي وإحساسة، والجمال انت مقياسة يا أحلى.
0: قل كلمتك وامشي
1: خفيفة، روحك وحلوة.
0: أنا ما بتابع ناس ودولي أنا عم بطبخ والله، وقالوا لي إنه عم يردوا عليك، فحبيت أطلع أرد عليكم. ما أساس قل كلمتك وامشي.
1: قمر والليل
0: سبحان مين جعلكم مسخرة.

نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. الله يسلمكم. شكرا وسلامة قلب جميع المرضى. المشكلة انه يا خي هيدا جريبو بيقطع، المرض العادي بيقطع، بس هودي المرضى بعقولهم وتفكيرهم ضال المنحرف، كيف بدنا نخليهم يتشافوا او يشفوا منه؟

0: بينا في السعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو، والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.

0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا، 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: الحياه
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام. زياد زريء 03-633-087-06-435-200.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
3: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
2: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر تكون وتغير شي توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-400.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا قلتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.
2: أحلى واحد ببيروت،
3: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي،

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظار كله خالص.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
3: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: غدرتيني.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
3: أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
2: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: النوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم زياد 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمن مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية سبورتس وير كاجوال وير وطابق كامل للفليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير. الاختصاص الصحافي والإعلام، ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد 672.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرث داي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجمعيات.

معاد المعاهد والمدارس باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق

0: الف ليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
1: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
0: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية.

0: الاستهلاكية فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-257-637.
0: إذاعة طرابلس
3: كول على طول،
0: تريبولي أف أم
3: كول على طول.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، الحضانية، العناية التمريضية، الفونغرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحسين.

الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج تل مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي جو فريندلي أبليكيشن بسيط ورامك بنفس سعر السوق. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، خلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تنسق مع أهلهم
2: اللي بدنا إياه،
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن مريد مدرسة جنة الأطفال دائي. تسجيل مركزها 02 03 59 75 70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك ومثل كلمة ما بتشبه حدا، لا بالجمال ولا بالحيوية. بلو الذوق الرفيع، الأناقة، كل من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية.

كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجالك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس إشارة عزمي مقابل مانك عودي. المواقف مؤمنة.

0: سرعة انترنت وواصلين سوا. اي دي ام سلعة طرابلس. استفيد من سرعة انترنت بتوصل ل 300 ميجا بتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. ناتري سنتر والبيع أديشة، بناية أديشة أكبر صالة عرض تحت الأرض، وفرع تاني المينا شارع أديشة بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية تصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف أم. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحرق وتفتيح تطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، هلأ.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، ما إن أقدر

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: ورجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

ما بتنامش انا صحيه. والله ما فهمت ولا كلمه بس يلا